0: Talihül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talihül Büşra,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz kelime-i tevhidin ikinci cüzü olan Muhammedun Resulullah kelimesinin cümlesinin manası, ihtiva etmiş olduğu itikadi